0: 29 في جوهري مشاط المجد سيما صلي.
1: Good morning, Asiana 222 heli, maintain 12L, 3910.
0: Asiana 222 heli, maintain 12L.